سيديقنا غاستفكاو ذا قيث اللام وليس قذي تفيا ورثي تشقي ذي سنسلا سيك ذي مانك ذي المري أتوالي أضف ذري شبولي نكوار جين نغير نكوار جين وخيرا نكاين تلاذي ورد السنة وليو ذردن وليه